0: يوال الثورة
1: سباتي دهيرة ما أنا سيبس فودافون يون سباكين أم تاتا نغي رام
0: كاكو بانا غي رام كاكو بانا غاري ما مجرى نمي نولا كاكو بانا غاري يري موني ننم كيف تواري موني ننم كين يري كيف تواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروت بان تاتا
0: نورستا دوانا دوانا دبوك آن دنيا بوبا تاتا كيفتن بروت بان تاتا كيفتن نكاكوان نم بانتاكنا
1: إيمتوان بانتاكي آه نيري سوا